بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

خدي خبايد بيني بقول ترد زغورو هاموس ركال كون كي سكلام قال جدي لي بهان ها ديرا زيادة ماننا كرياتور قاعد يستاهل بينا زمان دي بلكراسي وسوال دي